شاء الله باه نخدموا لكم الطرب وندور لكم الضو ونعبروا لكم الصندات الفايده نردوها لكم جنه. نوعدكم ان شاء الله راه ناخذ لكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع السانكو والمكرونه.